0: صح، بقول ما سبعش عمر.
1: تقريبا
0: Hello, Cairo 37, Lucas Avenue, Colorado, Edward Sam, Edward Lincoln 47.
1: Thank you for that.